0: Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: اضطر أكثر من 16 شخصاً لترك منازلهم في غالٍ بأمور أخرى.